الجسم لدينا على الوجه الغامر لما أزمة الصحف الفوق لما تشدد لنا بلا الغامر لما وضع للبحر حد فلا تتعدى المياه لما يسمى وصف الأرض كنت عنده صانعة وكنت

صعب بس معاك ونزل من جمع الريح في حفنة بيتي ونصر المياه في صوب نثبت جميع أطراف الأرض ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت أنا هو الألف والياء البداية والنهاية قول رب الكائن والذي كان والذي يأتي أقدر على